0: مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: The station with the best music.
2: It's East FM. It's East FM.
3: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.